كان يوم ما في روبا بيت بين مكودا كان ما في مكودا بيجي بوم شخدين بان هند هند

0: جشير بو جنج شير بو لسخاكي ولات من مرناوي أبروش كان ديار رها أزمان من مرناوي أبروش كان ديار رها أزمان من مرناوي كان ديار مرناوي أبروش كان ديار رها أزمان من
1: راديو فين Radio Vang.

حكتم رمافل عليك ولا غازيب ترسلي من بكيب عجب دمت بحسابيب عزار كيساب

0: بابي حسين وبابي حسين كار رابروني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اول شطخور جولا
0: كابي سكراج قويت بمباركي جابي خور ليخي ازعاج زن
1: تي بزدري
0: اريزي بسريم